وشتي بكل جزي استمنا خيو فرلكا ناي كل شيء من يوتي ايو سلامنا خايفون.

كبركا كبر هاوي هاوي وات كاوشتي تحاسبا نغير كلو صبو فنالكا ندا تمنهو وكل جزي تتحاسبا نغير تمنو لكا هاي كل شا سلوتي سلو زخونا تزغير كهجزا كاوين لمن